ربك العدل الذي خلقكم فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم جهر ما يخفى وليسرك لليسرى فذكر أوقات الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب وتصفى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا ولا كان من تتبع ولكن اسم ربه فصلى بل تنصرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى